عليكم. يلا يلا نحن نمشو في رمالة، يلا نمشو نزورو في العائلة والأصحاب، نمشو في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشو في حفلة رمالة. يلا يلا.

عليكم. يلا يلا نحن نمشو في رمالة، يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة. يلا يلا.